يا عني عني دعتني إلى الله بطاب قلق أبي أنا تيغو بقيت سيئاتي مياتي لله بقيت سيئاتي مقو بقيت مولومي بطاو على خوزاوية بقيت لخوتي غاتي مو كولي اتي غاتي مو اكو قولي اتو سي كما سي لي اكو سي على ما سي بطاتي مو لخو ناتي باو بقاتي مالخو زاچولي عاتي باو بطاتي مالخو

زعلين ما يزوي دس كسل لي بقيت قمك عتيلا هتي نشما هتي زشزا حبي قجب علي من يعني تفاك علي يعني تني لما يجي الله عفو علو تيتي جلي تغيب ما هي الله يعني تتيو كتيا جم فقيت قمك تلاك أتو تتصي بلخ مني مأنا أتو تتصي بلخ مني مغاقي تيميا قطع

يعني دعتني إلى الله بطاب قلق أبي نتيغ بقيت سيئاتي مياتي للا بقيت سيئاتي مقو بقيت مولومي بطا الله زوبي بقيت لاخوتي غاتي مو كولي اتي غاتي مو كولي اتوسي كما سويلي اقصي على ما سيو بطاطي مو لاخواناتي باو بقاتي مالاخو زاتيولا عاتي باو بطاتي مالا

شو فايز علينا ما إذا بي دس دس للي بقيت قمك عتيلان هتي نشمع هتي زشزا حبي قجب علي من يعني تفاك علي يعني تني لما يجي الله أبو ألو تيتي جلي تغيب ما هي علي يعني تطيو كاتيا جم فقيت قمك تلاق أتو تيتي بلغ من يمع أنا أتو تيتي بلغ من يمع أنا